ما يتولى مرمرون تيالتي انت نوير اولا نارا بول اولا نارا تساين توي بو على مين سارا فامزور تيني نوكسوان يو إرنانرو يو صوتو الزو لين فاكاتي تاولتك أنا كافي ناتيكيلا زميتن فافانو كوافانا تين ماميلا نوخ

ما يتولى ينكمت يلي تيام فوري سي ما يتا مين تيامي هنن تكني تو فايو ليلا مينو نريو مسانترو يفن سانترو جتا ما يو يتون را فافنو نو تيم لامنا تول نارو ما نونن تارين تيندو نو Ntio koe toa, te I tundra ftio onohu, se inba asa koe tombun tan farandi, I tundra ftio onohu. Mino ako, kwa vana pele soro kon antemant, nan mea nanti mikro tia, Centro FM, Centro Zetem, Tefena Ratsu, Banalala, Otenwe, Nienon Ron Fioko. Van Zavazatik, Dinde Tobun Tandi, Tianan Penao.

ميتة والماركو نتيا الإتيا وجرني ميتة زابت زي ريفيلاسيون يو وي نانيماتور نانيماتريس دي نو إن فاندرارن فمتون رنيابت نكوافن إيزين سينا مون باي كوتي فانزابت مفناتين تيني تنبون تاني manonona ny tsara indrindra ho anao navy any cause droite ianao 103 FM 103 je t'aime tant en bonne 103 FM 103 je t'aime maro ny manakatsa ny begalona be voninahitra ameno ny fandarana ny tialy ity.

ميتة ولا ميوفا أيوة بيدا بيمت مليون دي بيرسون انذر مون بير سيليست من لونا نياندي مانتوكو منون نانساري انتين روانوه انتي فاير وانوه ديم لامينا تارا دي علامنا تارا نفسينينا Et on ne peut pas faire de famille, ni de terre. 100% love. Ok, palpa. C'est un sentiment volontaire.